إذا دعيت أو بدأ يهانوني بو إذا دابا لا تعالوا ولا إذا هو هي أهين الأكل